زرقاء ماشي دغري او يمين بيحسدونا طماعين بابنقفش احنا في كمين وانتو شوية متضايقين ماشي دغري او يمين.